0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zümer Suresi 73 ila 75, Şems Suresi 1 ila 15. ayetler ve Nasr Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yunus Suresi 11 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

نعمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم

قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا.

إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

فاستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

فيها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت

أنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو.

معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

الصور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Ahzab Suresi 40 ila 48. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53 ila 60. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

إلهي يا رب، إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أي رحمن olan, رحيم olan مولامız.